0: بعد ما دوك حاج جبان زمن ني غان تحت الجبان بان ني بني والله قالوا غير سهل دابا مزيا
1: لا لا لا لا لا سايلو وي ما جانا لو تو قران تو سجا غنام ري هاي كاسك بي دي ني جات تاوي ني دبرنا نا لنگاي جي لو هاي هاي
0: انت لو كان زكاسون ديان جا تاتي